مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

قلبي وأغمي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحش نارك وتصحيني أغمي من حيرة قلبي وأغمي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحش نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحش نارك.

0: وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكايه حبي.